0: would talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال كل عنده

0: talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانيهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال
2: This is ridiculous!